0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون في عكفات في برمات في قوض للاجتهادات، وحدك بتضيعي بتعلق بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي، لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكل لي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

رفعنا بدمنا الغالي.

الجمعة الحادي عشر من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورج. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحلو انطلاقته دوما بفكر الله وحمده وشكره على فائد النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وتزداد انطلاقة حلقة الجمعة رونقا وألقا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

مشوار جديد ليوم جديد نترافق من خلاله لكي ننقل لحضراتكم أبرز الأحداث والعناوين والمواضيع التي حدثت خلال الساعات الماضية من خلال فقراتنا المتتابعة. حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة التي أعدت دائما لتنال رضاكم وتحوز على ثقتكم وإعجابكم.

صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري. اعدادا تقديما واخراجا يسعد صباحكم.

طقس اليوم الجمعة وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ الصيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية ودرجات حرارة بعد أعلى من معدلات الموسمية بالمناطق الداخلية والجبلية. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، استقرار بدرجات الحرارة، إنما ارتفاع بنسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 18 ولغاية 28 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 21 ولغاية 35 درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها تتراوح بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 65 لل 85%. هذا بالنسبة لطقس اليوم، أما طقس الويك أند فمش رح بيكون بعيد عن أجواء الجمعة. بكرة السبت الطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ونسبة الرطوبة بتبقى مرتفعة بالمناطق الساحلية كما سرعة الرياح. أما يوم الأحد فالطقس رح بيكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، كمان استقرار بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة والرياح الناشطة.

إذن ختام الأسبوع راح بيكون مع طقس صيفي معتاد وحار كما كنا مثل الأسبوع كله. يمكن ابتداء من الأسبوع الجاي تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض قليلا والله.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 11 من أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. أمريكا مجدداً على خط تشجيع المطالبات بالجيش، عمليات التفجير تتكثف جنوباً ولا إنذار من نتنياهو. إسرائيل تعلن تدمير البنى التحتية في علي الطاهر بتفجير زلزالي.

تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية. الرئيس نواف سلام: طموحنا أن يستعيد مرفأ بيروت دوره في شرق المتوسط. الاتحاد الأوروبي لا يعتزم استبدال اليونيفل ويستعد لتعزيز دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية. مجلس الوزراء يرجو البت بملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، والرئيس عون يدين الاعتداءات على مملكة البحرين ويقول: آن الأوان لعودة الدولة إلى الجنوب. المجلس الدستوري يعلق العمل بقانون العفو العام في لبنان إلى حين البت بالطعن. سامي الجميل يسائل الحكومة اللبنانية عن حصر السلاح، ماذا نفذ وما الجدول الزمني؟ مناقشة الحكومة، سوق عقاظ ومسيرات من الأسئلة الجاهزة. وزارة الخزانة الأمريكية تصعد الضغط على إيران، عقوبات على مؤسسات إيرانية وأفراد لبنانيين. ترامب: حرب إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية وطهران في مأزق عميق. نتنياهو: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا ما دمت رئيسا للوزراء. موسكو ترفض إعادة فرض العقوبات على إيران، وواشنطن تؤكد مواصلة جهودها لمنعها من حيازة السلاح النووي.

تسارع أعمال البناء في موقع إيراني محصن قرب ناطنز. شكوك بمنشأة نووية سرية. العراق بين قوسي السيادة الوطنية والاختراق الإيراني. يختبر نظام إيران قدرته على تحميل الشعب كلفة الحرب؟ سقف الهجمات الإيرانية دون الحرب الشاملة، هل يلتزم ترامب قواعد طهران؟ مبادرة ترامب في ليبيا تعمل لمرحلة انتقالية أخرى تسمح بتأجيل الانتخابات. وفي النهار كاتب نبيل بومنصف عن حزب الله ولحظة الانفتاح الأمريكي، وكتب علي حميدي عن النظام الإيراني من الشراكة إلى النبذ. جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم، طهران تنتظر واشنطن، هرمز وباب المندب في يدنا. تفجير علي الطاهر يتسبب بهزة أرضية، وأمريكا تفضح عون يريد السلام مع إسرائيل. جعجع مستاء من دعم تركيا لحوار سوري مع حزب الله. تعيين أعضاء مجالس الإدارة، آلاف الدولارات لأشخاص واستشارات ولا زيادة للموظفين. خفة في الفحوصات، إسمنت مستورد يهدد السلام العامة. الجبهة الوطنية لبناء دولة السيادة والمواطنة.

الوطن ومقاومة الاحتلال. وزارة الطاقة والمياه لعرقلة الأنظمة الشمسية. تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية. التوازن يجمد الحسم في مجلس الوزراء. روابط التعليم الرسمي تعلن تعليق اعتصام اليوم. العماد رودولف هيكل: الجيش سيصل بالوطن إلى بر الأمان. نواف سلام: توسعة محطة حاويات المرفأ تفتح نافذة جديدة للبنان على العالم. عون لمجلس الوزراء: آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب. المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام. وزير الاتصالات: لن يتخذ أي إجراء يطاول خدمة المواطنين قبل تأمين البديل. إسقاط الساحل: هكذا اخترقت صنعاء صفوف خصومها. تصاعد هجمة الإمبريالية الفرعية: الجزائر تحرق الجسور مع الإمارات وتقطع معها العلاقات. صنعاء تحرر أسراها من سجون الساحل الغربي وتعلن توقف الاشتباكات. الفصائل تربط السلاح بالسيادة: لا مقترح بالتخزين للسلاح العراقي في إيران. التعاون المصري التركي العسكري يزعج إسرائيل. يهدد بقصف جبل الفأس ويعد الأمريكيين $5,000 إذا فاز حزبه في الانتخابات النصفية. استعدادات أمريكية لحرب طويلة. إيران في حرب الناقلات، رهاننا الكلفة. جولة ويتكوف وكوشنر: دبلوماسية المقايضات لا تقنع روسيا. إجراءات بريطانيا ضد المستوطنات: هل تعاقب إسرائيل حقا؟ بزعم إخلالها بالتزاماتها، مجلس محافظي الطاقة الذرية يحيل إيران إلى مجلس الأمن. إسرائيل في سلوفينيا بحثا عن أوربان جديد. في الأخبار: كاتب إبراهيم الأمين: هل تخطط إسرائيل لعمل كبير في إيران؟ وكيف سيتصرف ترامب؟ إلى عناوين نداء الوطن. زلزال علي الطاهر على مقياس محادثات روما. العلاقة بين عون وجنبلاط ليست على ما يرام، ولبنان في مأزق. الدامور وفلسطين: من جراح الحرب إلى جسور المصالحة. داخل البيئة الشيعية: إلى متى يدفع الناس كلفة الحرب؟ من جراوند زيرو إلى بيروت: 11 من أيلول والتحول الأمريكي حيال لبنان والحزب بعد ربع قرن. عقوبات أمريكية جديدة تطال أفرادا وكيانات مرتبطة بميليشيا الحزب. وزارة الطاقة توضح قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية لا تكاليف إضافية على المواطنين. مركز استهداف تمويل الإرهاب يستهدف شركة جود ومسؤولا في القرض الحسن.
الحكومة تقر مشروع قانون يمنع التصرف بالعقارات في المناطق المحتلة. الرئيس نواف سلام: لا يمكن فصل توسعة مرفأ بيروت عن مشروع إعادة بناء الدولة. سعون ردا على نداءات النبطية: آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب. المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام. بعد إقراره في مجلس النواب، عون ينشر قانون إعادة هيكلة المصارف. سامي الجميل يحذر: إذا الدولة ما عملت شغلة قد تتوسع الحرب. إيران تخسر لعبة الوقت وطهران تبحث عن تعويض في باب المندب. الجزائر تقطع العلاقات وتغلق أجواءها أمام الإمارات. في مرمى الحوثيين، ماذا تعني السيطرة عليه؟ العقوبات والضربات الأمريكية تضغط على إيران، وباسكيان يأمل بإجراءات استثنائية. كيف تقلصت خيارات كييف أمام هجوم موسكو؟ مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يحيل إيران إلى مجلس الأمن. وفي نداء الوطن كتب عباس هدلة: لماذا يدافع الحزب عن الدولة العميقة؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط.

الذرية الدولية تؤكد نشاط جبل الفاس. ترامب جدد تهديده بضرب الموقع، وطهران تلوح بالخروج من اتفاقية حظر الانتشار. المواجهات اليمنية تحرك خطوط التماس. العليمي لن نسمح بتحويل باب المندب إلى هرمز آخر. إسرائيل تعاقب علي الطاهر بشبه زلزال. واشنطن تسعى إلى تحييد شيعة لبنان عن الحزب. أمريكا تتفكر 11 من سبتمبر، غير وجهها والعالم. حصر السلاح في العراق بعد سبتمبر، الحكومة تحاور الفصائل بأعلى المستويات. طهران توسع حرب الناقلات، وواشنطن تواصل حملتها لعزل إيران اقتصادياً. لبنان يمنع بيع العقارات في مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، وأبو ظبي تتمسك باستمرار المصالح المشتركة. تستأنف إنتاج الصواريخ البالستية تحت الأرض بحسب تقارير دولية. لماذا يتكرر انفجار مستودعات الأسلحة المؤقتة في شمال غرب سوريا؟ رئيس الوزراء السوداني يصف اتهامات الكيماوي بالكاذبة. قوات التحالف بقيادة أمريكا بدأت الانسحاب من شمال العراق. مناخ جديد لدى بيئة حزب الله، عكسه الترحيب بالجيش اللبناني في النبطية. وزير الخارجية السعودي يحضر قمة الفضاء في العاصمة الفرنسية. المغرب ينفي أي ضلوع له في تدفق المهاجرين إلى سبتة. لسنا كبش فداء. انتخابات إسرائيل. السياسي نتنياهو ينشط بالمعسكرات، والجنرال آيزنكوت يستهدف الريف. حزب البديل لألمانيا، وليد إنكار النخب البديلة ونبذها. مؤتمر الحزب الجمهوري، اختبار مبكر لفرص ديفانس في خلافة ترامب. تحويلات المغتربين، ملاذ مصري في مواجهة الصدمات الخارجية. على خطى المسار التركي، الاقتصاد، بوابة التقارب بين مصر وسوريا. أين اختفى المثقف الكبير؟ دراسة نقدية عن شعر محمد عفيفي مطر. صالحة أبو الفضل مديرة مدرسة تتحول إلى أيقونة للتعليم في مصر. افتتاح معرض لمنسوجات بايو في لندن وسط حماس كبير لدى البريطانيين.

وفي الشرق الأوسط كاتبت الدكتورة أمال موسى ربع قرن على هجمات 11 من سبتمبر. وكتب مصطفى فحص عن نداء النبطي الثاني وتخوم الوعي الجنوبي في لبنان.

شوي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

عمدت إحدى كبرى المدارس في منطقة الأشرفية إلى رفض تسجيل نحو 70 تلميذاً بعدما كان أهلهم تقدموا باعتراض على رفع الأقساط المدرسية العام الماضي ولجأوا إلى القضاء إثر تعنت إدارة المدرسة في رفضها النقاش في الأمر. عاقبون للأهالي لأنه تجرؤوا ولجأوا للقضاء بموضوع الشفط بالأقساط المدرسية. قالوا عم تتجرؤوا علينا عم تروحوا على القضاء يعني بشوم عليكم. كرمال هيك رافضين أنه نسجل ولادكم 70 شوفوا لكم مدرسة تانية. قالوا بيزعلوا لما منقول عنهم مافيا. هيدا عمل مافيوي. أكثر من جهة سياسية تخوفها من دخول البعض على خط الملف الاقتصادي والاجتماعي والتظاهرات في ظل الخنقة التي يعانيها محور الممانعة واللجوء إلى خربطة الوضع من هذه البوابة. ما عادت قصة تخوفات صارت قصص جدية ومخططات موجودة على أرض الواقع من أجل خربطة الأمور من الباب المعيشي بما أنه أكيد ما حدا رح يتعاطف معهم من باب السياسة بعد الخراب اللي تسببوا فيه. فاستغلال الأزمات والضائقة المعيشية من أجل التظاهر هي من الإرث الممانع العريق. أبلغ الحزب الشيوعي اللبناني في مذكرة داخلية الرفاق في المناطق ومسؤولي التنظيم فيها أن اللجنة المركزية للحزب قررت في اجتماعها بتاريخ 7 أيلول فصل الرفيق كاسترو عبد الله من الحزب بسبب سوء الائتمان وارتكابه عملا ألحق ضررا سياسيا وماديا ومعنويا بالغا بالحزب. ايش بعد في حزب شيوعي؟ بعد في شغال الحزب الشيوعي عندنا؟ في موسكو بعد في يمكن حزب شيوعي. فصلوا لكاسترو عبد الله، كاسترو تخيل مسمى حاله كاسترو يعني مسميين اهله مسمينه كاسترو وكل عمره عم يناضل باسمهم، قال لك الحق ضرر فينا بسبب سوء الائتمان، قضايا داخليه نحن ما عندنا عليها. شو عامل يا كاسترو؟ إلى أسرار جريدة الجمهورية. تبرز خاشية متزايدة من أن يكون مصير قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بقانون الفجوة المالية كمصير القانونين السابقين المتعلقين بالسرية المصرفية وإصلاح المصارف، أي التعديل ثم التأخير في التطبيق، ما يعني اعتماد سياسة المماطلة. هو نحن هيك بنعمل بالقوانين الإصلاحية بالبلد، مندل الماطل الماطل لأقرارها بعدين منقرها بدون أي بنود تشريعية حقيقية وآخر الشيء بتنضب بالجارور.

علم أن الغموض لا يزال يخيم على مآل انعقاد مؤتمر خارجي بفعل الموقف الرمادي لعاصمة كبرى لا تزال متحفظة على تسليف الدولة المضيفة أي إنجاز، لا على مبدأ المؤتمر أو عنوانه. أكيد المقصود هو مؤتمر دعم الجيش اللي مفترض ينعقد هذا الشهر بعد الأسبوع الجاي بالعاصمة الفرنسية. يبدو أن واشنطن غير راضي عن فرنسا ما بدها تسلفها أي إنجاز، لذلك نجاح هذا المؤتمر يعتمد على عدد وقيمة المشاركين.

تبدو الانفراج السعودي اللبناني أمام اختبار عملي من البوابة الزراعية مع التحضير لإعادة فتح السوق الخليجية أمام التفاح اللبناني بعد سنوات من توقف التصدير إلى المملكة ومنها إلى دول الخليج. وإذا نجحت تجربة الموسم الحالي فقد تشكل خطوة أولى لاستعادة حركة التبادل التجاري مع الخليج. هلا بيطلع لك بوب الامين بيقول لك مش حاب زينك الا كم صندوق تفاح وكم صندوق ذره، هودي بدهم يحسنوا الاقتصاد اللبناني. لا بشو المزارعين لكن شو بيعملوا؟ بكشوا دبان. بس من باب تسخيف اي عمل فيه نوع من الانفتاح والانجاز. الى خفايا واسرار موقع Lebanon Files. تؤكد مصادر أهلية جنوبية أن الخلافات بين الثنائي أمل والحزب باتت شبه أسبوعية، لا سيما في القرى المختلطة من الجمهورين، حيث يبدي الحركيون امتعاضهم بشكل علني من ممارسات بعض العناصر أو المقربين من الحزب. حتى النفي الرسمي ما عاد عم يطلع. اول شيء كان لما تصير احتكاكات يطلع هيك بيانات رسميه من اجل تلطيف الاجواء، حتى هاي البيانات الرسميه بطلت تطلع، وهذا اكبر دليل على نوع الاحتكاكات صارت جديه بحكم انه هناك رؤى مختلفه وعذاب مختلف. لبنان فايلز أن مخاوف جدية تتصاعد في أوساط رسمية وسياسية من احتمال انفجار الأوضاع الأمنية وتشدد المواجهة بين لبنان وإسرائيل على نطاق واسع، وسط تقديرات بأن مستوى الخطر بات أعلى من أي وقت مضى، والمخاوف لا تقتصر على الجبهة الجنوبية بل تشمل احتمال تفلت المواجهة واتساع رقعتها لتعود وتطال الضاحية الجنوبية لبيروت وربما العاصمة نفسها. والله الكل عم بيعد العدة للرحلة الثالثة من العدوان ومن حماقات المعارك الانتحارية، فيبدو أن الأمور تتجه أكثر إلى ناحية الخطر. الله يستر. لوحظ بعد الحديث عن إلغاء الكريدي ترانسفير توجه عدد ملحوظ من المواطنين إلى تشريج خطوطهم مسبقا لستة أشهر أو سنة للاستفادة من خدمة تتيح لهم الحصول على الأيام بأسعار مقبولة من دون الاضطرار إلى تشريج دولارات. اللبناني بتعرفوا الحرب وقال لك إذا عن جد بدهم يشيلوا قصة هذه تعبية الأيام فحتى تروح حتى نعمل احتياطاتنا ونعبي للسنة لقدام. طب هل ضامنين أنه الشركات تخلي هذه السنة ولا ترجع تلغيها بعدين؟ يعني بكونوا أكلتوا الخازوق مرتين؟ إلى أسرار نداء الوطن.

أفنت مصادر دبلوماسية على خطوة تعزيز الجيش في النبطية، ووصفتها بأنها خطوة تجريبية مقارنة بالمناطق التجريبية، وتوقفت عند بيان السفارة الأمريكية المؤيد لهذه الخطوة، واعتبرته غطاء أمريكيا. ما بهم الرأي الأمريكي، المهم رأي المواطنين، هن المواطنين يلي طلبوا بيبينن بعودة الدولة، والدولة عادت آخر هم بقى البيانات الخارجية. تفيد معلومات بفشل محاولة إنشاء معسكر تدريبي في جرد وادي فعرة، كان مخصصا لعناصر معادية للدولة السورية الجديدة تابعة لمجموعة التحرر بقيادة محمود مواليدي، بالتوازي مع فشل حملة تعبئة كان هدفها استقطاب عناصر من قرى شمالية والمنطقة الفاصلة بين الهرمل والشمال. الشياطين ما بيهدوا عن الحركة، بعدهم عندهم كثير من الحركات للتآمر على الدولة السورية الجديدة وتوريط لبنان في هذه الخطوات الشيطانية.

تبين لأكثر من جهة أن الحزب يتحدث بواقعية في جلساته حيال المواجهة مع إسرائيل، ولا سيما في موضوع علي الطاهر، خلافا للتصريحات العلنية لقياديه. أساساً هن غابوا عن الساحة طيلة 3 أيام الماضية لحتى يلاقوا هيك رواية يطلعوا يكذبوا فيها على جماهير الغير عريضة. رجعوا ظهروا بالأمس، لا مش لحتى يبرروا تلك الخطوة، لحتى يرجعوا يهجموا على الدولة. وأكيد اللي بينحكى بالغرف المغلقة غير تماماً الجعدان الإعلامي. أخيراً في أسرار جريدة الأخبار، ترددت معلومات عن طلب رئيس الحكومة من إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت تمديد قرار الإيداع الخاص بوزيرة التربية ريما كرامي لسنة إضافية بصورة استثنائية، بعدما شارفت المهلة القانونية والإدارية المسموح بها على الانتهاء، علما أن أنظمة الجامعة تحدد فترة الإيداع بسنتين كحد أقصى. المقصود بقصة الإيداع لما يعني لتحافظ على وظيفتها الوزيرة، لأنه آخر شيء بدها تخلص مهمتها الوزارية وبدها تعود لمهمتها الأساسية ووظيفتها بالجامعة، فبيحفظوا لها حقها بالعودة للوظيفة. هذه العودة مدتها سنتين، عم يطالب رئيس الحكومة بأنه تمتد لمرة تالتي أو لسنة تالتي. وطبعا يعني هذا إجراء روتيني صار مع كثير من الحكومات السابقة يلي جابوا وزراء من الجامعات وحافظوا لهم على وظائفهم. ما بعرف ليش الأخبار عملتها وكأنها جريمة. بدون يلاقوا شيء يصوبوا فيها على رئيس نواف سلام، فقالوا لك هيدي زاوية.

هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميق وجعد جية الحشاشين الكذابين النقية شتامين كمان

شو آخر الأحداث والتطورات اللي صارت بالأمس واللي هي طبعا عديدة ومتنوعة؟ رح نحاول أنه نستعرضها معكم بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم، وخاصة العناوين الجدلية المثيرة للجدل والنقاش والسجال. خلينا بالإنترو نقطع خبرية التعليق قانون العفو العام، القرار يلي كان متوقع وهيدا أمر طبيعي نتيجة الطعن اللي تم تقديمه من قبل التيار البرتقالي الكاذب. جمد المجلس الدستوري تطبيق قانون العفو العام رغم صدوره بالجريدة الرسمية، وبفعل القرار رح بيكون متعذر تنفيذ القانون أو إطلاق سراح أي محكوم بناء على قانون العفو. وقد أصدر المجلس الدستوري بالجمهورية اللبنانية قراره رقم 10/2026 يفيد بوقف مفعول القانون 70/26 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. القرار أتى أمس إصر على جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طموس مشلب وحضور الأعضاء من القضاة. بعد التداول بالطعن المقدم ضد القانون، قرر المجلس بالأكترية وقف مفعول القانون المطعون فيه، كما تقرر إبلاغ القرار رسميا إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونشره أيضا بالجريدة الرسمية. هلا لما سألنا بعض المصادر اللي بتفهم بالقانون وبالقضاء أكثر منا بكتير، قال لك هذا إجراء احترازي، يعني هذا إجراء طبيعي، لأنه طالما القانون تم تقديم طعن فيه فأنت إذا بدك تنفذ القانون بعدين كيف بدك ترجع تلم هالمسجين مثلا اللي بدك تفرج عنهم؟ فطبيعي إنه يطلع القرار، لأنه سمعنا الناس كتير عم تسأل شو هالسرعة، لسه أنت امبارح قدموا الطعن، كيف طلع القرار؟ طلع القرار لأنه هذا إجراء احترازي بده يتم اتخاذه لبينما هن يبحثوا بموضوع الطعن سواء قبلوا أو رفضوا بعدين. فبالتالي هذا الإجراء بيخذ له بعتاد وقت لبينما يدرسوا الطعن وتطلع النتيجة، يعني تاخذ له القصة شهرين ثلاثة هيدا إذا كانوا مستعجلين. طب شو مصير هذا القانون، قانون العفو، رغم أنه نشر بالجريدة الرسمية؟ يا أما يقبل الطعن المقدم بشكل كامل بالقانون كله على بعضه وينسف القانون، يا أما بيقبلوا الطعن ببعض المواد الموجودة بهذا القانون وبعدين بيبقى القانون ساري. لذلك الأمر بده انتظار وقت وبده فتاوى قانونية، وطبعا هذه الفتاوى القانونية لا تخلو من السياسة. شفنا بالأمس بعض السجناء عبروا عن غضبهم من قبول الطعن من خلال بعض الحرايق بسجن رومي. شفنا الناس عبرت عن غضبها على مواقع التواصل من التيار البرتقالي يلي أصر على تقديم هذا الطعن وعدم الدخول بأي قرار وطني. مثل العادة دائما بيحبوا يكونوا هني بزاوية التحريض الطائفي المقيت، لأنه مريضين أو دي جماعة مريضين بدهم علاج نفسي. والله حتى إذا قبل حدا يعالجهم نفسيا، يعني ما بدهم علاج كتير، ما بدهم مستشفى مجانين لوحدهم. أما بالنسبة للأشخاص اللي واجهوا سهام النقد صوب المجلس الدستوري فهذا واجب، يعني مجلس الدستوري شو شغلته بالحياة؟ ما هو شغلته أنه يكون عم يبحث بمواضيع القوانين والطعن فيها، وإذا هذه القوانين فيها بنود غير مزبوطة فهو عم يقوم بمهمته، يعني وقبوله لموضوع الطعن بهالسرعة مثل ما أنه هو إجراء احترازي احتياط. يعني إذا المجلس الدستوري ما كان شغلته تأكد من دستورية القوانين شو بيشتغل لك؟ للأسف دايما ببلادنا هيك القوانين بيتم إقرارها، يعني القوانين اللي ما بدهم يقطعوها بيحاولوا دايما يفخخوها من الداخل، بيتركوا لك بعض الفقرات القانونية، بعض البنود المش مزبوطة. حتى سمعنا أنه القانون اللي صدر بالجريدة الرسمية في بعض اللمسات والتعديلات يلي ما كانت موجودة بالقرار اللي تم إقراره بمجلس النواب خلال الجلسة التشريعية، وهذه الفقرات ما بتكون والله هي هيك نسوا أو ما انتبهوا، لا، يكون ثغرات مقصودة إذا ما بدهم يقطعوا قانون. أما إذا بدهم يقطعوا قانون
القانون، فطبعا بيمشوا نبش وبيفندوا تفنيد، ومثل ما بيقولوا يعني بيفصفصوا تفصفص لحديت ما يتركوا اي ثغره قانونيه فيه. واضح انه في ناس ما بدها قانون العفو يمشي، وما بدها ان يكون هناك انصاف للمظلومين الذين يقبعون منذ سنوات في السجون دون محاكمه، فحبوا ان الظلم ده المستمر وتركوا تلك الثغرات القانونيه من اجل الطعم بها.

حبينا نبلش بهذا الموضوع لأنه أكيد مش رح نرجع نتطرق له بعدين، وهو من المواضيع الأساسية يلي أخذها كثير من الضجة الإعلامية.

عالوفا والحب ماضي لبكرة ما عدت أحسب حسابي ليلي عالوفا والحب ماضي ولبكرة ما عدت أحسب حسابي يا باي بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وين بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وين كيف بتنامي والمحبوب

استباحة الحياة الخاصة للعموم وانتشار ظواهر وترندات مثل طحن الخواطر لما بيطلع معك خلال الأسبوع بعض الحكاية والقصص التي تتحدث عن جبر الخواطر واللي بتعطيك فكرة انه الخير بعده موجود بهالدنيا قد ما قل، ولأنه صار قليل مفترض الإضاءة عليه تصير أكثر. مع النماذج السلبية يلي عم نعيشها والأحداث والجرائم يلي عم تكون جرائم أسرية وعائلية، وآخرة امبارح الجريمة اللي صارت بصوب الضاحية اللي قتل بيو كرمال الموضوع مالي، لما بتنتشر كل هالظواهر السلبية وبتفرجيك قديش الحياة صارت قاسية وقديش الناس تخلت عن مبادئها وأخلاقها وقديش المجتمع يعاني من أمراض جمة بحاجة إلى علاج، وأيضا قديش عنا صار سوء تربية صار من الضروري أكثر الإضاءة على بعض النماذج الإيجابية التي حصدت كثير من المتابعات خلال هذا الأسبوع. للأسف ولا نموذج موجود من الأراضي اللبنانية، كل نماذج مستوردة من الخارج. حبينا نجمعكم إياها بهالفقرة ونقدمها لحضراتكم.

يا سيدي اعتبروها قصص مش روايات، عبير هيك ستوري من القصص اللي بعتقد ناس شافتها وتابعتها، بس هي نموذج او نموذج متعدد، نماذج متعدده من اجل تقديمها، من اجل الاقتداء بها، من اجل انه التبيان انه لا، الخير بعد موجود، الخير موجود في وفي امتي الى يوم الدين. أول القصص الترند اللي عاشته العالم مع انطلاقة هذا الأسبوع مع المواطن السوري وسيم الحمام، مواطن بسيط قرر النزول من الحسكة إلى الشام، يعني حب ينزل، يمكن كان عنده شغل، كان عنده زيارة مرض، ومثله مثل أي مواطن يعني شاف المدينة عم تتطور ومحررة، حب ياخد صورة بالتياب البسيطة اللي لبسها ومبسوط بالصورة ونزلها على صفحته. للأسف حملة طويلة أو يعني مسخرة كتير صارت على الصورة، وناس حاولت تتنمر عليه وعلى لبسه، وأنه يا شو جاي تتصور جيتب، وكأنه الصورة ممنوعة للفقير، الصورة فقط هي صارت للغنية، حتى الزيارة يمكن ممنوعة. الرد أتى من الحكومة السورية يلي قدرته بشكل كتير كبير، انعملت قبل كل شيء حملة إعلانية على الطرقات، حطوا له صورته وقالوا له ابن الحسكي نورت الشام. رجعت الحكومة السورية عملت له زيارة ولبست نفس التياب اللي كان لبسها وأهدته هيك جائزة تقديرية طيبت خاطره، يعني جبرت خاطره من بعد حملة التنمر اللي صارت عليه. للأسف حملة التنمر ليس فقط من الأشخاص اللي بسوريا، لا بل طبعا شارك فيها كثير من المتنمرين العرب، وكأنه صار ممنوع أنه الإنسان الفقير يتصور يولي حالته على قده، أو الإنسان البسيط يعبر عن بساطته، لا لازم يكون في تكلف وتزلف وكذب ونصب، هيك بهالطريقة بيكون بحق لك تتصور، وكأنه ممنوع على الفقير أنه يتنفس كمان. يعني وزارة الإعلام السورية اختارت نفس الصورة وعملت عليها هيك حملة بانويات على الطرقات وكتبت له ابن الحسكي نورت الشام، حملة بتكبر القلب ورد فعل وجبر خاطر من الحكومة السورية، مشكور بالفعل وردا على هؤلاء المتنمرين القذرين يلي للأسف فقدوا أخلاقهم وإنسانيتهم وصاروا مستعدين يحولوا أي قضية

إلى مسخرة. النموذج الثاني من الأراضي السورية. شفت الأسبوع تقرير عن رجل سوري زوج أو بالأحرى عفوا من الأراضي الأردني زوج أردني كان على بعتاد قناة العربية الحدث، كان عم يحكي عم بيقولهم أنا عندي أهم وأحلى وأفخم زوجي بالعالم وبتحدى حدا يكون عنده زوجي مثلي. طبعا هذه من النوادر لحتى تشوف رجل يفاخر بزوجته. لماذا كان هذا الرجل يفاخر بهالزوجة العظيمة؟ حكي كل القصة وقال لك كان شرطة لقبول الزواج مني قبل 28 سنة انه هي تتكفل منفردة برعاية اخواتي الثلاثة يلي طبعا بيعانوا من انواع الاعاقة الفكرية والجسدية من ذوي الاحتياجات الخاصة من اصحاب الهمم. 28 سنة هي وعم ترعى اخواته الثلاثة المتواجدين معنا بالبيت من دون اي كلمة، من دون أي صرخة، من دون أي تأفف. فالرجل هو حب يكرمها ونقل هذه الصورة إلى الإعلام. الزوجة الصالحة المتعففة واللي قضت 28 سنة عم تعيش مع هؤلاء مع هذه الأسرة بطريقة مليانة محبة ومضيئة إنسانية اختصرت كل العبارات، قالت لك أنا اشتريت الآخرة على الدنيا، أنا بعت الدنيا واشتريت الآخرة والبركي هالكنوز الثلاثة بيكونوا طريقي إلى الدخول إلى الجنة لما بكون عم بخدمهم واخدم عائلتي واخدم طبعا زوجي. نموذج رائع جدا والإضاءة الإعلامية عليه كانت صراحة إضاءة مشكورة جدا جدا لحتى تورجينا أنه في نماذج إنسانية. أنت عم تخيل في حدا شاب صبية زوج يضحي 28 سنة ويكون شرطه للقبول من الزواج أنه أنا بدي أخدم هالثلاثة حصريا لحتى نال هذا الأجر الكبير. فوالله هنيئا هنيئا، الله يكتر من أمثالك. النموذج الثالث يلي بدنا ننقله هو بهاء سلطان المطرب المصري اللي بتعرفوه من أصحاب من أجمل الأصوات العربية الموجودة. بهاء سلطان كان عم يتعرض لحادث سير كتير كبير، ونش مثل ما هو نزل على الرنج اللي كان عم بيقوده السائق الخاص فيه وطبعا الرنج طحن يعني مثل ما بيقولوا. إنما بهاء سلطان لما الحمد لله اطمن أنه الله نجاه هو والسائق وأنه ما تضرر رفض أنه يتم حبس السائق الونش وأصر على أنه يدل باسم البوليس لغاية إطلاق سراحه وتنازل عن الدعوة المقدمة ضده وقال لك ما بطلع إلا أنا وياه من الحبس، أنه بني الزلمة لكن أصدني ولكن جاي يضرني خطأ وصار، طالما قدر رب العالمين ولطف والضرر طلع بالحديد فأنا ما بدي يتسبب له بأي أذى وما بدي ينام ليلة واحدة بالحبس. قال لهم الراجل يبات في بيته وسط عياله وأنا مش همشي غير لما أطمن أنه خرج بالسلامة معي. موقف بطولي وأخلاقي كتير كبير يعني. صار الحادث قال لك طالما الحمد لله أنا أطلعت بسلام والسائق اللي عم يقود فيني بسلام والرجل كمان هو مش متضرر، فطالما القصة حديد بحديد ليش بدنا نحبسه؟ أي حدا تاني كان أخذ القصة وعمل منها يعني تقارير إعلامية وهيصة وفلانة والقناة والمنصات وطلع على الإعلام وحكيه وخود تهاني، قال لأنه هو قرر أنه يأخذ الموقف الأخلاقي ولهذا أمر معتاد عن بهاء سلطان للي ما بيعرف. رجل من الرجال المصريين يلي بيتمتعوا بقدر من الشهامة والأخلاق صعب وجوده بالوسط الفني الحالي، لا بل يتمتع بقدر من الخجل بيبين أساسا بمقابلاته من بعد كل العمر بالمجال الفني. فبرضه كمان هيدا نموذج جديد بيقول لك انه الدنيا فيها خير رغم انه اي نجم مكانه كان اثار كثير من الجدل بهالحادثة من اجل الظهور والمكسب الاعلامي. أما النموذج الرابع والأخير فبرضه هو من مصر وهو آخر النماذج، هو نموذج طازج. صالحة أبو الفضل هي الترند الموجود بمصر باليومين الماضيين. صالحة مديرة مدرسة بسيطة تحولت إلى أيقونة للتعليم. الأم صالحة أبو الفضل مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بإحدى قرى محافظة القليوبية بشمال القاهرة،
كان المحافظ القليوبية عم يعمل جولة على المدارس فعنفة لفظيا لما طلعت له الجدول، وكان طبعا كله عم يتصور، عم تقول له انه انا عم بصرف على المدرسة من جيبتي، انا عم بدفع فواتير الكهرباء من جيبتي، وزارة التربية مش عم تخصص لي مخصصات للمصروف على المدرسة، فحتى حافظ على مستواها وحافظ على خدمة الطلاب انا عم بصرف من جيبتي. المحافظ المتكبر الجلف ابن المؤسسة العسكرية طبعا قرر انه يرد عليه، قال شو عم تفهمين انه انت عم تصرفي على الدولة بلا هذا الكلام الفارغ. من لما انتشر هذا الفيديو صارت حملة تضامن كتير كبيرة مع الام صالحة ابو الفضل، لا بل وزير التربية شخصيا قرر انه يستدعيها ويكرمها، بالاضافة الى ظهورها بكثير من البرامج الاساسية بالتوك شو المصري، وتحول المحافظ الى المتهم وتحولت هي الى ايقونة للتعليم، وذكرت بمدراء المدارس القديمين اللي كانوا حريصين دايما على مصلحة الطالب والاهتمام فيه قبل الحرص على قديم نكسب وقديم نطلع لما كان التعليم رسالة. أم بسيطة بهدومها البسيطة بلباسها البسيط اللي كانت عم تظهر فيه على الشاشات وتعبر عن محبة كتير كبيرة، لأنه بتعتبر هودي الطلاب والطالبات هن ولادها مش زبونات.

أكيد مع استعراض لها الأربع حالات واللي أكيد ما فينا نتوسع فيهن أكتر من هيك كرمال الوقت، يمكن حدا يسأل له طب ليه شو معنى يعني إنه شو معنى حابب تخطب الأسبوع بهالطريقة؟ والله لأنه حابين نضوي على شيء إيجابي. ببساطة مليت، أنا مثل كتير من العالم مليت من النماذج السلبية اللي عم نشوفها كل يوم، مليت من الرخص، من اللحم الرخيص، من قلة الأخلاق، من قلة التربية اللي عم نشوفها يوميا على وسائل التواصل واللي الناس عم تتبارى فيها. صارت الناس بدل ما تتبارى بجبر الخواطر صارت المنافسة بطحن الخواطر، قال منعد بالنكت ومنحاول نتهضمن فيها، وكأنه كسر خاطر العالم بدل جبر خاطرة هو اللي صار مطلوب. فهذه النماذج لما بيتم الإضاءة عليها وبتحتل صدارة الترند بالعالم العربي، واللي كنا بنتمنى شي واحدة منهم نكون من لبنان يعني لحتى نشارك بجبر الخواطر. لما يتم الإضاءة على هذه النماذج إعلاميا طبعا بتاخد حقها وبتبين لك أنه الدنيا بعد فيها خير. قد ما قسيت هالدنيا لابد ما أنه الخير ده الموجود والناس الطيبين الناس المربيين يلي بيعبروا عن تربيتهم من خلال تصرفاتهم، ما هي أعمال الإنسان هي يلي بتعبر عن تصرفاته. وإذا كان تلقى تربية سليمة يما مثل ما عم نشوف بهالأيام كثير من قلة الأخلاق وقلة التربية. قبل ما نشوف قصة هيك نماذج أكتر وأكيد بنحكي عنها أكتر لأنه ما في أحلى من الحديث بإيجابية وسط هالبحر من السلبية يلي عايشين فيه واللي للأسف ما عم يخلص.

0: إذا ما فتشت الرايح والجاي والصحرة وكشفت الحكاية.
1: منفتش منفتش وكل مرة منرجع بالخيبة والأميرة الصغيرة طارت من إيدينا.
2: معك حق، الشرطة الحرس الشعب وحاصرنا المدينة وما خلينا مطرح، والصغيرة طارت من إيدينا.
1: إذا كانت خبرية ببيرو الصحيحة أو لك وين خبوها؟
2: هلأ صرت خايف ليكونوا تسللوا فيها خارج حدود البلاد.
1: طيب وإذا كانوا الرومان هن اللي خطفوها؟ دولة كبيرة شو بدها من طفلة؟
2: مرات الدول بتحقد وبتجن وبتفقد الضمير مثل كل الناس.
1: شو بدنا نقول للملك؟
2: شو بدنا نقول للملك؟
1: مش لازم يعرف، ملك عم بحارب، حامل مسؤولية انتصار أو انكسار، حامل حاضر ومستقبل. قد ما عنده تعلق ببنته، إذا عرف يمكن الحزن يوقعه بالهزيمة.
2: نيجي
3: من المعركة.
2: شو الأخبار؟
3: جيشنا عم بيطارد فلول الرومان ببعض المرتفعات. الملك بيطلب منك إعداد معاهدة صداقة لتوقيعها مع أمراء المناطق اللي حررها من الرومان، والأمراء جايين مع الملك، وبيطلب الاستعداد للزينات والأفراح لما بيعلن النصر. الملك بيستفسر عن صحة الملكة والأميرة الصغيرة بيترا.
2: بلغ جلالة الملك أمره مطاع. المعاهدة رح نعدها، الزينات رح نستعد لها، الملكي والأميرة بيترا بألف خير.
4: تعرفي حط السياسي على جنب، هيدي أول كذبي بحياتي.
5: بدي قابل ملكة بيترا.
6: أنا ملكة بيترا.
5: أنا باتريكوس بالما، قائد بجيش روما.
6: كيف وصلت لهون؟
5: روما بتوصل عكل الدنيا.
6: أنت جيت مغلف بالجبانة وقبلتني مع رفيقك عن كنت تجار.
5: ذكرتك ما بتخوني.
6: نحن وإنتو بحالة حرب، شو جاي تعمل؟
5: هلأ انكشفت الخفايا وصار لازم كل إنسان يلبس حقيقته. أنا هون بمهمة.
6: أنت اللي خطفت الصغير بنتي بيترا
5: وجاي يردلك إياها، لكن بشرط.
6: شو هو؟
5: ملك بيترا ينهي الحرب ويعطي أمر لجيشه بالتراجع عن الأراضي اللي احتلها من الولايات الرومانية.
6: هيدي أراضينا وكل إنسان لازم يسترجع أرضه.
5: جاي أطلب منكم التراجع.
6: يا موفد روما، إذا أنتوا بموقفنا وطلبنا منكم هالطلب بتتراجعوا؟
5: لكن بنتكن مخطوفة.
6: هالانتصار اللي جاي متوج بدم أهالي بيترا ما إلو حق للملك ولا الملكي يضحوا فيه من أجل خلاص بنتهم.
5: إذا الملك ما أمر الجيش بالتراجع بتموت البنت.
6: وبتموت أنت.
5: أنا جاي موت، أنا عسكري والعسكري ما إلو حق يختار طريقة موته.
6: موتك ما رح يغير شي ولا موت البنت.
5: إذا كنتي عم بتناوري، عرفي إنه بنتك صارت خارج حدودكن وما بقى تقدروا تخلصوها منها. بلغي الملك يتراجع لأني اعطيت الأمر وخلص. وساعة اللي بتعلنوا انتصار بيترا، رجالي بيقتلوا بنتكن وانتصاركن بيكون ملطخ بدمها للأبد.
6: بيترا صغيري، مشواري اللي انكسر بأول الطريق، حزني اللي باقي عطول، بس ما رح اشتري حياتها بهزيمة شعبي. يا روما ويا سيد روما، يا صاحب الجيش اللي ما بيخلص، يا نهر الدم اللي نبعه الحرب، يلي أثارك القتل النهب الصلب، يا جسر الموت اللي بيوصل شرق وغرب. روما رح تلحقك لعنة الشعوب المقهورة والمدن المحروقة. رح يجي يوم تهدمي حالك وتنتحري، رح تتشلعي من جوا وتصير كرومك نهب الطرقات. أنا شايف الخيل اللي جاي من بلاد البربر وسهول المغول عم تصهل بقصورك. مش هلأ، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، إلا ما تدعوسك مركبات الأيام والناس اللي جايين وتنكسري مثل الشجرة، تنكسري مثل الشوك قدام الريح.
5: روما وبيترا عداوي حتى الموت.
7: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

بدنا ننتقل فيكم هلا بقى من ميلة لميلة، من ميلة الإنسانية الجميلة اللي كنا عم نتحدث عنها بالفقرة السابقة إلى ميلة الحيوان التقليدي المحلي. بالأمس كان عم بيهز البلد وعم بيهز جنوب لبنان التفجير اللي كان لأنفاق تلال علي الطاهر من بعد السيطرة عليها من قبل العدو الإسرائيلي. تفجير رهيب يعني تم تصويره وتفاخر به، والقصد كان الإذلال لمن كانوا يرفعون شعارات التحدي ولاقونا لاقونا. تفجير ضخم بأكثر من 1100 طن من المتفجرات لأنفاق بتمتد لحوالي 2 كيلومتر، حفرت على مدى 20 سنة وفجرت بأقل من 20 سنة. الانفجار اللي كان له ترددات زلزالية مثل ما أوضح المرصد اللبناني بقوة تقريبا الهزة كانت بقيمة 4.2 درجة بقوتها. مشهد يعني مؤسف جدا أكيد وإله تبعات سابقية بعدين أكتر بكتير لتفجير هذه الأنفاق، مثل ما تم تفجير أنفاق كتير أخرى. إنما التفاخر بهذا الموضوع كان من أجل إبراز صورة الإذلال، هاي الأنفاق اللي قدتوا تهددونا فيها هيا لقونا لقونا فجرناها.

بس صراحة الواحد يعني ما بيقتنع بهالرواية الإسرائيلية، وقال لك إنه طبعاً لقوا بقلبها كثير من الأسلحة والصواريخ والمعدات، شيء لبناني شيء إيراني وجثث معظمها متحللة قد ما قالها ميتة ما حدا سألين فيها. طالما هربنا الضباط الإيرانيين ما في مشكلة، بقى اللبنانيين يموتوا، ما أساساً اللبنانيين لشو موجودين؟ مش كرمال يموتوا كرمال إيران، إيران اللي بتحب شعب لبنان؟ الرواية الإسرائيلية بكتير بتخرط بالدماغ للصراحة، يعني أنا بقول هيدي الصور والفيديوهات كلها فوتوشوب، بقى كلها معدلة بالذكاء الاصطناعي. مستحيل مستحيل، بعدين مستحيل إيران تسكت، ولا يمكن إيران تسكت. هي قالت أنه أي شيء، أي اعتداء على علي الطاهر مباشرة رح بيكون الرد على الكيان الغاصب، هيك هن قالوا بتصريحات رسمية لوكالة رويترز، كل العالم نقلتها ونشرتها يعني، وأولن أبواق وعليهم اليوم. فهي هات انه تسكت، لن تصمت ايران عن هذا الازلال، اكيد اكيد بدها ترد على العدو الاسرائيلي، وبدها تيجي تكب العدو بالبحر بسبع دقايق ونص، ثمان دقايق. عندكم شك بالموضوع؟ ليش شايفكم مش مقتنعين؟ لا لا لا يمكن، ايران على طول بتقعد وبتوفي ابدا، وعدت بتدخل كرمال فلسطين وشفتوا التدخل، نسيت للقضيه، وعدت بتدخل كرمال لبنان وشفتوا التدخل. بعدين نحن ما بدنا نتدخل، شبك ما بتنسوا انه نحن رافعين شعارات السيد امبارح، ذكرنا فيها النائب علي عمار، قال لك القرار اللبناني يملى، لا يملى من الخارج، يملى فقط من الاراده اللبنانيه. لكن شو بعدنا تدخلات خارجين؟ حضرت التدخلات الخارجية كلها. عم يذكرنا بهالموقف السيد العظيم النائب علي عمار انه القرارات اللبنانية تتخذ فقط في لبنان، لا يملى علينا القرار من الخارج ابدا مطلقا. هلأ في حدا ممكن ينطوي يقول لك انه طيب ايش معنى لك انه هن بيسمعوا كلمة ايران؟ لانه ايران ما بتعد انه لبنان خارج، بتعدوا محافظة ايرانية، وهن هيك بيعدوه يعني، هن هيك بسلمينه لايران، فمش تدخل خارجي، اي تدخل يعني. اي نعم هي تسببت بفتح حرب 2006 وبعدين اسناد غزة وبعدين الانتقام للمرشد، هيدي كلها تدخلات طبيعية، لانه هن بيعدونا شقفة محافظة يعني موجودة لخدمتهم وللموت والدمار لأجلهم. فمشان هيك سعادة النائب ما بيعتبر تدخل الإيراني تدخل خارجي، ولا يستحق أي موقف سيادي، وأنه القرارات فقط تصنع في الداخل اللبناني، ما حدا بيملي علينا قراراتنا أبدا. مشكورة على الموقف البطولي يا علوسي. أساسا نحن موضوع علي الطاهر صار ورانا، صرنا عم نفكر بأشياء تانية. هلا صرنا عم ندعي العدو الغاشم لكزدورة بالنبطية، صرنا عم نقوله لاقونا لاقونا بالنبطية لحتى نفرجيكم كيف من دعوس عشوي ربكن. بعدين فكرك التكتيك خلص، يعني أنتوا فاكرين إنه التكتيك هلا فجروا الأنفاق اللي وانبسطوا واحتفلوا على عملولة استعراض؟ لا يا حبيبي لا، نحن عاملين لهم تكتيك. هلا بكرة نحن هونيك تركي لهم بعض المواد الدخانية يلي بدأ من بعد هالتفجير بدأ تخنقهم، بكرة شوف كيف بده يموتوا كلهم اختناقا. يا أما الحياية اللي تركيلون ياها داخل المغارات والأنفاق، بكرة بتعقسون وبيموتوا عقصا. هيدي أمور تكتيكية معلش، اللي مثلي ومثلك ومثلك ما بيفهموا فيها، هذا التكتيك خلق للإيران والأي رمي. بعدين عندك هي شوف يعني التدخلات اللي عم بتصير، نحن نرفض التدخلات الخارجية، ما بنقبل أي تدخل، قلناكم إيران منا وفينا، بيعتبروا البيت بيتهم ملعبهم يعني، مش وحدة ساحات، فنحن ساحة من الساحات اللي بيلعبوا فيها، والرسائل المفخخة عادي لازم نتحمل، لازم نتحمل. تتخيل أنفاق كان التفاخر بها وغرفة العمليات، ويا لطيف شو ناطركم إذا بتقربوا على علي الطاهر، وأنفاق بنيت بعشرين سنة كانت تفجيرها استمر عشرين سنة بموقف استعراضي إزلالي بكل معنى الكلمة، بس نحن منتصرين. بكرة شوف كيف بكرة شوف كيف بدنا ندعس على رقابهم بالنبطية، نحن عم نعمل كزدورة، عايزمين ونلع كزدورة مثل ما قال هيدا البوقع عبدالله أمح، بكرة شوفوا ناطرين ونسترجوا يفوتوا على النبطية إذا بيقدروا.

طبعاً هذا التفجير واللي مفترض أنه يطلب هالمسلسل نخلص منه قديش جلنا بنسمع على الطاهر والاتلال والأنفاق والما بعرف إيه، نطوي بقى هيدي الصفحة ونشوف شو بدنا نفتح بقى صفحات أخرى من بعدها. بس ما هذا العمل كله على بعضه يلي صار هالأسبوع، سواء من تسليم التلال للعدو بدل تسليمه للجيش اللبناني، رفض تام لتسليمه للدولة وتقوية موقف الدولة التفاوضية، واللي صار من بعدها من تفجير ومن صورة إذلال كله بيؤدي إلى فكرة واحدة، هاي نتيجة السلاح. شفتوا من نتيجة السلاح؟

بس اوعى فكركم انه ايران رح تسكت على الموضوع. لا لا لا لا، انا بصدق تهديداتهم جماعه. اذا وعدوا وفوا، اي نعم ولا مره وفوا بوعد، بس يعني اذا وعدوا وفوا. هني قالوا لك اذا بتقرب اسرائيل على تلال علي الطاهر يا ويلة ويا سويد ليلى. الله وكيلك بيان استنكار ما طلعوا، حتى بيان استنكار ما باعوا ونيا. لا شو، ما في اي ايمان، ما طلعنا الضباط تبعونا وعملنا صفقه خلاص، عادي عناصركم يموتوا، ما نحن اساسا دفاعين حقهم سلف.

عصفورية والله العظيم، تحس حالك عايش بعصفورية، يعني تشوف الأحداث عم تصير قدامك، كل هالخطوات اللي عم تصير بدل ما تكون خطوات فيها تقارب، فيها عقلني، فيها عودة للغة العقل، بتشوف مزيد من الجنون. الجنون أنه توصل لمرحلة أول مقاومة بالدنيا بتسلم عدوها سكناتها، أول مقاومة بالدنيا بتستجر العدو لاحتلال جديد بدل ما تكون شغلتها تحرير. أول مقاومة بالدنيا بترفع باروتها على أولادها أو أخواتها بالوطن بدل ما تكون عم ترفعها بوجه المعتدي عليها. ألا قاتل الله عصفورية تجار الدم والدين.

مثل ما بتعرفوا اليوم هو تاريخ 11 من أيلول، هذا التاريخ الأسود، ربع قرن على جريمة تفجيرات 11 من سبتمبر واللي أدت إلى كوارث بعالمنا العربي والإسلامي ودفعنا ثمنها غالي جدا وقدمت صورة رديئة جدا تمثلت بجنون العظمة. كتبت لهالمناسبة اليوم عشرات المقالات اللي قرأت الكثير منها من باب الاستذكار، من باب تعلم التجارب، من باب بعض الناس اللي بعدها بتفاخر بهالجريمة وكأنه هي نتائجها كانت إيجابية سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد الأمة جمعاء. إنما من أكثر المقالات اللي لفتت انتباهي هو مقال الأستاذ هشام عليوان بأساس ميديا واللي بعنوان نجح الشرع وفشل خامنئي. يمكن العنوان مش متعلق مباشرة بأحداث 11 من أيلول، إنما الخلاصة رح تعرفوها مع نهاية المقال. يبدأ الأستاذ هشام عليوان مقاله: يمكن الإنجاز الأكبر الذي حققه الرئيس السوري أحمد الشرع منذ الثامن من كانون الأول 2024 في الانقلاب المتدرج للغرب عامة والإدارة الأمريكية خاصة على الصورة النمطية التي تشكلت منذ هجمات 11 من أيلول 2001 بشأن استحالة التحاور مع الجهاد السني وإمكان التعامل بمرونة نسبية مع الجهاد الشيعي ليتجاوز بذلك إنجازه في إسقاط نظام بغيض في حملة خاطفة وبخسائر محدودة جدا في صفوف المعارضة المنتصرة والنظام المهزوم وفي رفع العقوبات الكثيرة المفروضة على الدولة السورية منذ عهد حافظ الأسد وباعتبار سوريا دولة راعية للإرهاب فضلا عن تنظيف سجل الجهاديين من تهمة الإرهاب وعلى رأسهم أبو محمد الجولاني. مثل هجوم تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في 11 من أيلول تحولا حاسما في اتجاهين: أولا ترسيخ الجهاد السني بوصفه العدو الأول الواجب الاستعداد له ومواجهته بكل الوسائل، ثانيا الاقتراب من فكرة أن الجهاد الشيعي سواء كان في إيران أو في البلدان التي تخترقها طهران يمكن التواصل معه والتحاور في مصالح مشتركة أو الالتزام عموما باتفاقات ثنائية وظرفية مع إيران ووكلائها في المنطقة من ضمن البراغماتية الأمريكية المعروفة. بالمقابل استغلت إيران إلى أقصى الحدود المتاحة لها مفردات الواقع الدولي الجديد إثر محاولة تنفيذ هجمات إرهابية على الولايات المتحدة وتنفيذ أعمال أخرى في دول أوروبية، وبدأت تسوق نفسها كقوة رادعة لحماية المنطقة من الإرهاب السني الصاعد. نجحت إيران في عهد الرئيس محمد خاتمي في عقد صفقة مجزية وهي التعاون الفعال مع الغزاة الأمريكيين وحلفائهم سواء في أفغانستان أو في العراق ضد طالبان وضد صدام حسين. مهدت طهران لواشنطن سبل السيطرة وشاركتها في بناء الدولة الجديدة في كابول كما في بغداد، لكنها بالمقابل سهلت للقوى المناهضة لأمريكا مقاومة الاحتلالين في أفغانستان والعراق، فكان لها سهم في استنزاف الجيش الأمريكي في البلدين، وكان ذلك على وجه الخصوص في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، وكأن دولته غير دولة خاتمي، وكان ذي الحرس الثوري دوره المعروف في التنسيق والتفخير والدعم. يتابع الأستاذ هشام عليوان تحليل لتلك السنوات: بعهد روحاني عقدت إيران صفقتها الأغلى مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فبعد مفاوضات صعبة دامت 18 شهرا تع
تم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع ألمانيا على ما سمي بخطة العمل الشاملة المشتركة. قضت الصفقة السياسية الموازية لمفاوضات الاتفاق النووي بإطلاق يد إيران في المنطقة، وعلى هذا قام النظام الطائفي في بغداد بقمع انتفاضة العشائر السنية عام 2013 والتي كانت تطالب بإخراج أبنائها وبناتها من السجون. وتولى النظام الطائفي البغيض في سوريا قمع الثورة الشعبية المطالبة بالحرية والكرامة بدعم مباشر من إيران ووكلائها في لبنان والعراق وباكستان وأفغانستان وبالتحالف الوثيق مع روسيا الاتحادية. في أواخر أيلول 2015 أي عقب الاتفاق النووي بأشهر قليلة، كان هذا إعلان ولادة إيران كقوة إقليمية برضا أمريكي، فاصطدم ذلك مع المشروع الصهيوني مباشرة، والذي يطمح ليكون بدوره هو القوة الإقليمية الوحيدة في الإقليم. وتولى نتنياهو منذ ذلك الوقت التحذير من البرنامج العسكري النووي لإيران وتعهد بالقضاء عليه. وبفضل علاقته الوطيدة مع الرئيس ترامب أقنعه بالانسحاب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى عام 2018، ثم أقدم ترامب نفسه على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني مطلع عام 2020، وكانت تلك ذروة الصدام بين طهران وواشنطن. لكن الصدام لم يدم طويلا بسبب خسارة ترامب الانتخابات الرئاسية، واستؤنف الصدام مع إيران بعد أشهر من تسلم ترامب الولاية الثانية في كانون الثاني 2025، وكان هذا مؤشرا سيئا للغاية بنظر إيران بالتزامن مع الحرب المستعرة في غزة بين إسرائيل وحماس حليفة طهران عقب طوفان الأقصى. بالنسبة لإسرائيل، لا فرق بين المجلس الجهادي في الحزب ومجلس الشورى في تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، فلا فرق بين جهادي شيعي وجهادي سني إلا بالظروف الحاكمة. أما بالنسبة لأمريكا فلا تمانع التحاور مع ألد أعدائها وعقد الصفقات معهم، نظرا للبراغماتية العالية المستوى التي تميز السياسة الخارجية الأمريكية. فكيف إذا كانت واشنطن أمام قيادي جهادي ينقلب على القاعدة ثم على داعش ويحارب الحزب ويطرده من سوريا؟ فهل تفلت هذه الفرصة من يدها، وهي التي أدارت في العراق مشروع الانقلاب العشائري السني على القاعدة عام 2006 عندما كان الجنرال ديفيد باتريوس قائدا للقوات الأمريكية هناك، وسمي هذا البرنامج عموما بمشروع الصحوات؟ وبما أن الجولاني أحمد الشرع كان مسجونا في تلك الفترة، فقد اعتبرته الدولة العميقة الأمريكية من أفضل إنتاجات مشروع باتريوس للانقضاض على الجماعات الجهادية، وهو ما سهل كثيرا الاعتراف به رئيسا للمرحلة الانتقالية. وكان لافتا اللقاء الودي بين باتريوس والشرع في قمة كونكورديا السنوية في مدينة نيويورك في أيلول 2025. ساهمت التصرفات اللاحقة لرئيس الشرع في تعزيز الصورة الإيجابية كرئيس مسؤول حريص على بناء الدولة وتصفير المشكلات مع دول الجوار وتصفية الميليشيات خارج إطار الدولة واللجوء إلى العدالة الانتقالية في بلد منكوب. إذن النجاح الملحوظ ليس سوريا فقط، فقد عاد الشرع تشكيل صورة الإسلام السياسي في الاستراتيجية الغربية، فانتقل الإسلام السني أو على الأقل جزء منه من كونه موضوعا أمنيا محضا إلى كونه شريكا سياسيا محتملا في الوقت الذي انتقلت فيه إيران وشبكة أذرعها الشيعية المسلحة إلى موقع الخصم الإقليمي الرئيس للغرب. وهذا الانقلاب خطير في معانيه السياسية وأبعاده الاستراتيجية في المنطقة والعالم، حتى لو لم يحرك الشرع أي مدفع أو دبابة باتجاه الحدود العراقية أو اللبنانية،
ولا يمكن إزالة هذا الخطر الأيديولوجي والاستراتيجي عن إيران بمجرد إزاحة الشرع من الصورة. فمن دون تشويه صورة الإسلاميين السنة وإعادتهم مجددا إلى التنميط الداعشي، لن تستفيد طهران من خلخلة الوضع السوري. بيختم السيد عليوان مقاله بالسؤال اللي طرحه بعنوان المقال: لماذا نجح الشرع وفشل خامنئي؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي ينبغي العثور على جواب صريح له ومن دون مواربة. بالعودة إلى العصر الذهبي الإيراني ما بين هجمات 11 من أيلول وطوفان الأقصى، فإن طهران لم تطبع علاقاتها رسميا مع واشنطن، أي لم تبني علاقة مؤسساتية ومستدامة مع الولايات المتحدة كي تستمر في استثمار الاتفاق النووي سياسيا واستراتيجيا في المنطقة. حتى بعد نجاح طهران في تخطي اغتيال خامنئي وحصولها على مفكرة التفاهم مع الولايات المتحدة في حزيران الماضي، وفيها تلتزم واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع برنامج لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إيران مقابل الالتزام الأمريكي بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على طهران، إنما حتى هذه الاتفاقية سقطت، وبالتالي نجح نموذج الشرع وفشل نموذج خامنئي.

نظرة مختلفة على هذا الواقع، وهي على فكرة نظرة موضوعية، لأنه من وقتها الكارثة الكبرى كانت تلك الاتفاقات وزواج المتعة الأمريكي الإيراني وإطلاق يده بالمنطقة، واللي شفتوا نتائجه الكارثية. فهذه التجربة أحمدنا الغالي هي تجربة تؤدي إلى تغيير ذاك الواقع ونظرة مختلفة إلى مستقبل المنطقة والأمور بالانتظار.

مثل ما طاغي الزلزال تفجير أنفاق علي الطاهر على مواقع التواصل، أيضا طاغي الرائحة اليمنية، المعارك اليمنية منعكسة بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا بلبنان والمنطقة، بحكم تعرفوا أنه نحن منحب دايما أجواء الحروب والمعارك، ليس فقط في لبنان، حتى بكتير من الدول العربية هناك الكثير من الانقسام حول معارك الكر والفر التي تدور بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحشاشين الحوثيين. رصدنا لكم من خلال الفقرة الأخيرة بعض المواقف والتغريدات حول هذان الموضوعان لكي ننقلها لحضراتكم.

لما صارت التفجيرات بالأمس وهذا الزلزال بالأنفاق، كانت عم تطلع فتوى دغري سريعة من واحد من مشايخ المحشي اسمه علي معروف حجازي. تغريدته كانت عم تاخذ ضجة لما قالك إذا حصلت هزة بسبب الانفجار الضخم لا تجب صلاة الآيات. عم بيقول لهم إذا حسيتوا بهزة من بعد التفجير فمش واجب الصلاة، ما في داعي تصلوا صلاة الآيات. ما بعرف شو هي صلاة الآيات. على كل في كتير شغلات جديدة عم تطلع بهذا دين جديد عم بيخترعوه، بس طمنوا للجماعة والحمد لله الناس تطمنوا إنه ما في داعي تقوموا تصلوا من بعد الهزة اللي بدها تصير بسبب تفجير الأنفاق. خليكن مبلطين يا سيدي ويصلي وين مش اتصلي العالم. شو قصتكم ما صلوا انتو صايرين؟ مش ضروري صلاة شكر على التفجير، يعني صلاة رحمة، صلاة إنابة إلى الله ممنوعة. شكرا شيخ معروف، شو اسمه معروف حجازي، بيت عجازي نزغلي والله بالمعنى، يعني من علي حجازي لمعروف. لا وميز حاله، هو اسمه علي حجازي بس مشان ما يفكروه هو زيته تبعيت صوص طبع حزب الرأي، فقال لك علي معروف حجازي، هو مش معروف أبدا. حسن أكبر ملفاتي كان يعود إلى الظهور إعلاميا بالأمس. إيه حسن فضل الله كان عم يطلع طبعا ويسخف الموضوع، قصة علي الطاهر ليش مضخمينها هالقد؟ أساسا لو لم يكن هناك رادع متمثل بإيران لرأينا العدو في الضاحية وبيروت. بعده مصر على سردية أنه إيران هي اللي وقفت تقدم العدو مش التفاوض اللبناني والدولة اللبنانية. لا ما بدهم ينسبوا أي فضل للدولة، الفضل كله لإيران. يعني لك لا شو بدك، لولا إيران كان العدو صار بالضاحي وبيروت. طب هيدا مش اعتراف أنه أنتم مش قد المواجهة؟ إذا هالقد العدو قادل بشكل سهل يتوغل ويوصل نبطية سور بعدين بيروت والضاحي، مش معناتها أنتم ما في داعي لسلاحكم بقى؟ طالما هيدا اعتراف صريح منك مسيو ملفاتي. مصرين على التمسح بإيران، وهي إيران اللي جابت وقف إطلاق النار، ولولاها كان العدو الغاشم يا ويلي شعمل ببيروت.

هاي من الأجواء اللبنانية، رح نروح صوب الأجواء اليمنية. طبعا ما بدنا كتير نحن نفوت بتفاصيلها، لأنه أساسا هي بحد ذاتها بدها دراسة. معظمنا ماشي بس بطريق يلا في معارك، يلا نحن مع مين؟ نحن مع الدولة اليمنية ولا مع الحشاشين الحوثيين؟ لا، لازم نكون مع جماعة الأيادي اللي بتعرفوا، لأن الحوثي هو رفع لواء غزة وفلسطين، فطالما قال كلمة فلسطين خلاص بسمح له يعمل كل شيء. وائل الملاح كان عم يكتب، قال لك إذا تم إغلاق مضيق باب المندب لا سمح الله، فأكثر دولة رح تتكبد خسائر هي مصر، وأكثر دولة قد تستفيد هي مثلا سوريا بحكم الاعتماد على الطرق البرية. ومع ذلك تجد السوري يناصر الشعب اليمني للتخلص من الاحتلال الإيراني له، وتجد المصري يناصر الحوثي لكره فقط بدول الخليج. هو أساساً قناة السويس متضررة بالموضوع الاقتصادي بشكل كتير كبير وخسائرها بالمليارات، فهلأ إذا تم إغلاق باب المندب أكثر دولة رح تأثر هي مصر، تأثرها بيبلغ حوالي 7 مليار دولار. رغم هيك بتلاقي للأسف المتحمسين من أخواتنا الفراعنة فقط كرهاً بدول الخليج مناصرين لميليشيا الحوثيين، ومعتبرين طبعاً هذا دليل من أجل القضية. الصواحفي اللبناني بالهوية فقط المتأيرن حسين علاق قال لك قوات الحكومة اليمنية الشرعية في صنعاء تحرر مساحات شاسعة من الساحل الغربي وصولا إلى مدينة الماخا. نكرر، اليمن العظيم بقيادة سيد سادات جزيرة العرب يؤدب الأرعن بن سلمان، ونحن في لبنان شاكرون لليمن لأن استعادة السيادة على مزيد من الأراضي اليمنية بما يعنيه من ذلك لتأديب للسعودية ربما يفتح نافذة فرصة لتخفيف قبضة الوصاية السعودية على وطننا. شو يا حسين، بطلت عم تراهن على سلاح جماعتك؟ صرت عم تراهن على اليمنيين والحوثيين؟ بدك تخفف الضغط عنك بجبهة جديدة؟ وين الشعارات المراجل وسننتصر وناطرينكم ولاقونا وكذا؟ هلا فجأة صرنا عم نراهن على حصان تاني أو على حمار تاني، أي شيء يعني؟ يا سبحان الله. لا قال لك شو، سيد سادات جزيرة العرب، هلا صار شقفة حشاش قاط سيد سادات جزيرة العرب. أما آخر تغريدة فاخترناها من الكاتب والناشط جمال سلطان، قال لك عندما كانت قوات الشرعية في اليمن تتقدم وتحقق مكاسب عسكرية على صوت المتآيرين العرب بالحديث عن ضرورة تجنب الفتنة وحقن الدماء بين أبناء اليمن، ثم عندما بدأ الحوثي يحقق بعض المكاسب اختفى حديثهم عن الفتنة وحقن الدماء، وأصبحنا نرى التغزل في المكاسب الاستراتيجية في باب المندب. ايه والله بالايام الاولى من هالمعارك المستجدة كان خطاب الايرن العرب من الحمسوية والجهاد وكل اللي بدوره بفلك الاسلام السياسي انه لا، حقن الدماء لا يجوز يا جماعة، هذه المعارك وهذا التقاتل الاسلامي لا يجوز ابدا، يجب حقن الدماء. بينما لما انقلبت الاية وصار هناك تقدم من قبل ميليشيا الحوثيين صرنا ايه والله اكبر، وهذا نصر للاسلام، وسنحرر الكعبة قبل ان نحرر غزة. وهيدي عادة الإسلام بالشغل الجديد، يعني لما بيكونوا خارج السلطة ينادوا بالتشارك والحرية وإنه لا نحن ما بيصيرك، ولما بيوصلوا للسلطة خود على قمع وتمجازر. هلا ما عاد في خطاب حقن الدماء، ما بيأثر الدماء، بتعرفوا احنا بس نقدس دم فقط فئة معينة، اما الفئات العرب الاخرى فاذا صار اساح الدماء وما مشكل، كله كرمال القضية. يا لطيف شو هالحقد، الحقد والمرض هذا مرض بحاجة لعلاج على الدول العربية وتحديدا دول الخليج، حقد مش طبيعي، حسد. على كل المعارك كر وفر، ويبدو أن أجواء رح تبقى مستمرة معنا، ومتأثرين جدا الجماعة رفعين لواء النصر بما أنه هزموا بكل المواقع، فلك بركي بناخدنا هيك شيء انتصار نقعد نحفتر فيه لحتى نرفع

0: غزالة.
1: والله نسيت ما قلكم كمان انه الجارو علي برو اخذ ضجة كتير كبيرة كمان عليه هجمة طويلة عريضة. لا لا مش من جماعة السيادة, من جماعة البيئة هن زيتون يلي معترضين على اخر اطلالة لما راح فسد فيه على بعض المنشآت الاخرى. والله عاملين عليه حفلة يعني هلا هن اكتشفوا قديش الصبيرة دي لدرجة انه يعني راح فسد قال لك انه عندنا منشآت كتير غير علي الطاهر, عندك الانطر, عندك مجدلزون, عندك الصريفة, خلينا لاقونا لاقونا على الصريفة. لدرجة انه بلدية الصريفة طلعت بيان رسمي تكذبوا وتقول له لا يا اخي لا عندنا منشأ ولا عندنا شيء, انت عم تحبت بانه يكسفونا الاسرائيلية اسا عم بفسد على الميليشيا. هن زيتون اللي كانوا يزقفوا له لما يطلع يسب العالم ويتمسخر عليهم ويتنمر على إعاقاتهم, هلا صاروا هن عم ينتقدوا بعد ما كانوا عم يزقفوا له بالأول. يلا خارج كندو وقضي الأوجه اللي صارت بتمثلكم هل أتفع بتشبهكم. واللي أتفع منه اللي بعد بيستقبلوه بيعملوا له مقابلات وبياخدوا آراءه السياسية بالمواضيع الحالية الداخلية والخارجية, لسه أتفع منه. أنا بستضيف جارو
0: هيبة وشموخ وعزة طيحين دنيا بغمزة.
1: قالك بركي العدو الغاشم ما معه خبر انه في منشآت أخرى يعني, فنحن شوفوا عنا مجدلزون عنا الأنطرة عنا صريفة بعد ها تفضلوا لاقونا كزدورة.
0: غزالة ولحظات القسوة رأسا تنقلب
1: عميل رسمي.
0: أنا طولك ريحت في دوا أحبك حيل أحبك على الركبه.
1: هلا اذا ماجد المهندس عم بيقول لها طش عطرك بحدي, هو كان عم يطش اسماء السكنات اللي يمكن اسرائيل ما معها خبرها, فقال لك انا بخبرها زلمه عم يفرض عضلاته.

يا إلهي ما هذه التحولات اللي عشناها هالأسبوع. تخيل هذا الأسبوع بيان رسمي بيطلع من البليشيا الصفرة بيقول لك ما عادش تصدوا هاي الأبواق اللي طالعة عم تزيد بالتعريس بقى. خلص نحن ما عندنا على الموافق تاخدوها منها رسميا. تخيل إنه بيئة المكاومة بتروح بتعمل حملة ببداية الأسبوع على هادي دلول. دكتور الفيزياء النووية قد ما عم يطلع يجعدن ويزيد ويقول لك الجنون متخلص، وبختام الأسبوع بتعمل نفس البيئة حملة على علي بره.

مشوارنا الصباحي لهالاسبوع بحلقة اليوم الجمعة بيكون وصل لنهايته. اتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام، شبكة إيفا على طرابلس، ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين القادم ان شاء الله بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والامان جميعا. ما تنسي تطشي عطرك بحضني بعد الصلاة. لك يربوش. استغفر الله العظيم. نعود ونلتقي الاثنين إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. طشي لقلك طشي.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
4: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهاو؟ بورتوبيلو.
5: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
6: تريبولي أف أم

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.
2: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
3: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
2: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
3: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
2: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً. المقاعد محدودة.
3: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
2: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية تر من 10 سنوات بمسيرة التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر أعلن الحبك وفاك

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، عالم الدين.

شوفي وبيستين خاص للأطفال وكله بأسعار مدروسي. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد، انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي ناعي، المزاجية، البير، خريبة الجندي، السمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم. استراليا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط.

0: الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001 IJK Lebanon Overseas Educational Agency طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة 06-427-102 واتساب 03-36-50-25
1: أنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهاو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: صوفيا.
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 76 20 08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة.

0: صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: محزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة F1. آي جي كلابنون أوفرسيز إدوكيشنال إيجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عام.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: عبر تريبولي اف ام زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: One fajitas, only fajita.
1: لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده، مش هينفع.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمرة، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-200.

عمل فريش كوكتيل فحكي والأرجيلي عرم رمية تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج طرابلس التل مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمعها البشر اعلن الحبك وفائي

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع تلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.
4: أنت تحط مكياج على زمانكم؟ ولا

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتو أيمن الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل وتهلأ بالمكان الصحيح؟ تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
3: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وابساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس، من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا.

0: بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت انه اداره المدرسه بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع اهلهم،
1: وهيدا يلي بدنا اياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسه.
1: سالتي عن اقساط؟
0: طمن، مريحه جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 03-59-75-70.
2: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

حبنا غلطة تركنا غلطاني ما زال عشاني مع بعض مرتاحين مين اللي قالك مين اللي قالك مين عن حبنا

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلة، 57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات

تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. شرق الدولية EIU، اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى وإلو تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: تريبولي اف ام
3: ولك روح لقلك
4: ولع

0: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان باي بلاي ستور اند اب ستور.
1: قصد عنك احبنك شدب

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن لحبك وفائي ورهاني العمر اللي باقي فيك أعلن اكتفائي